وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: من على المؤمنين بأكرم مولود إذ بعث فيهم رسولا منهم وجعله سيد الوجود يتلو عليهم آياته ويزكيهم من شبكات الشرك والجحود ويعلمهم الكتاب والحكمة بالوعيد والوعود ويدعوهم إلى عبادة الخالق الرزاق المعبود بالصيام والقيام والركوع والسجود ويأخذ منهم المواثيق والعهود بتوحيد الله الواحد الأحد الفرد المقصود الذي ليس له والد ولا مولود فلم يكن له كفوا ولا ند في الموجود فنصلي ونسلم على هذا النبي المحمود الذي هو أشرف الخلائق وأفضل مولود وصاحب الحوض المورود وله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود وبيده اللباء المعقود وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم المعبود صاحب الكرم والجود خير شاهد ومشهود محمد رسول الله سيد الوجود والذين معه أشداء على الكفار أهل الجهود رحماء بينهم بالتراحم والتحائب في الله الودود سيماهم في وجوههم من أثر السجود فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأولادهم وأزواجهم الولود ففي ولادته تشرفت الأرض والسماوات دون عدد ولا حدود وعند زهور نوره تنور

الملائكة بالنزول والصعود، ورحبت الشمس والقمر بهذا الفجر الموعود، ورحبت الشمس والقمر بهذا الفجر الموعود المبشر به في التوراة والإنجيل وزبور داود ملة

والجلود وأضاءت لهم الأنجم الزاخرات بالتحيات والتهاني في القيام والقعود أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى وقال الله تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله يا أيها الإخوة يا أيها الإخوة زينوا قلوبكم بحب الله وحب حبيبه المصطفى وأصحابه المرتجى وأصحاب وأهل بيته المرتجى المرتزى يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا مجيب دعوات المضطرين اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة اللهم اكتب لهم الفتح والنصر والتمكين بجاه النبي المصطفى الصادق الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم الصادق الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتخار الأولين والآخرين ومختار النبيين والمرسلين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك واسترنا بين يديك واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق يا عزيز يا خلاق

الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية فكان للأولين مبدأً وللآخرين ختام وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجات القرب والسعادة والاحترام درجات القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعزب هذا الكلام أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام وأشكره على هذه العطية وأستعين به وأستهديه على الدوام وأتوب إليه من الأوزار والزلل والخطية وأستغفره من الذنوب والآثام وأطلب الفوز بقربه والرجاء والأمية وأسألك العفو والعافية وحسن الختام وأشهد أن لا إله إلا الله القديم في ذاته الأحدية المتفرد بالإيجاد والإعدام شهادة أتخلص بها من النزعات الشيطانية وأنتزم بها في سلك قوم مخلصين له في العبادة أقدام وأشهد أن سيدنا محمدًا الذي فتح الله بمعناه أبواب النشأة الوجودية وختم

0: الأنبياء والمرسلين الكرام، وقد اشتمل اسمه الشريف على 4 أحرف، لكل حرف منها مزية ومقام. فالميم الأولى: ما من نبي ولا رسول إلا خلق من نور طلعته بهية. فالميم الأول: منها ما من نبي ولا رسول إلا خلق من نور طلعته البهية. فالميم الأول: ما من نبي ولا رسول إلا خلق من نور طلعته البهية. فهو الأصل والكل منه، والكل منه فرع بلا شك ولا إيهام. والحاء حمًا لمن آمن به واتبع ملته الحنيفية، وحاش من صدق برسالته وتمسك بسنته يدام. والميم الأخرى: مفتاح الرحمة يوم العرض على عالم الأسرار الخفية. والدال: دعوة شفاعته لأمته قد خبأ هابها في علمه القديم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تصرف بها عنا العيون والأبصار، وتضرب بها حجاباً بيننا من كافة الأسحار والأضرار. يا ناصر الأبرار، يا ناصر الأبرار، يا هازم الفجار، يا هازم الفجار، بجاه نبيك الافتخار المختار، والآل والمهاجرين والأنصار، والآل والمهاجرين والأنصار. اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أعمل، وخير ما ظهر، وخير ما بتن، والدرجات العلى في الجنة يا رب العالمين. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولسان الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا مجيب دعوات المضطرين، بجاه النبي المصطفى الصادق الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم.
1: You're listening RM Free Radio.